0: La tribu.
1: 106.9
2: à Saint-Nazaire.
3: لهو حيفا قرداني لهو بجنو زرافي لهو حيفا قرداني لهو بجنو زرافي